0: شوف لي كيلومتر مسافه كيلومتر بالصوت شوف داك السمو المول الشمالي اللي كان كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: First off with Manu Chao and Clandestino, French-Spanish musician with his band Mano Negra. He started busking in Paris subways, and this is the title track of his 1998 album.